0: المستمع.
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. يسعد بلقاء.
2: الأغنية دي دايما بتفكرني بأيام زمان لما كنا بنقعد طول النهار على بعض البحر، تروح وتيجي، هي الحياة كده. طب يلا بينا بقى نقوم لحسن يفوتنا البتاع.
3: يلا بينا.

0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الله
1: What it is
2: بعد عند نفوس وتشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تو اللي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجعتك.